الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله

الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.
1: آمين.

ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق

أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم

0: قلوبنا
1: آمين.
0: وأزل عيوبنا
1: آمين.
0: واكشف كروبنا
1: آمين.
0: وتولنا بالحسنى
1: آمين.
0: واجمع لنا خير الآخرة والأولى
1: آمين.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

مرض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته.

آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ذكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحيم.
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن

حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشقاء

المعرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب, ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت, صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله, ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق, فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين, وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين, يا أجود الأجودين, يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا, يا لطيف الطف بنا, يا رحيم ارحمنا, يا رزاق ارزقنا, يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره, والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطول والإنعام, يا عظيم المن, يا كريم الصفح, يا حسن التجاوز, يا من لا يؤاخذ بالجريرة, يا من أظهر الحسن وستر القبيح, نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها, وخير أعمالنا خواتمها, وخير أيامنا يوم نلقاك, وخير أيامنا يوم نلقاك, واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام.
أيامٍ خالية. اللهم يسِّر حسابنا، ويمِّن كتابنا، وثبِّت أقدامنا على الصراط، وبيِّض وجوهنا إذا اسودَّت وجوه العصاة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الحصار عن المحاصرين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.

0: أسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، وراغمت لك أنوفهم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذا
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.
2: شو حلو حبيبي شو حلو
3: yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi di touba mbacke ak likor bokki ngimbal atina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ngeeg go xey wala lol 1750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñak yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom la tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lool ci hémorroïde benn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fe jele ci carton yalla ci ñeeg gu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي. وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي. ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي. ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي. ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي. وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي. وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي. وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو. ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو. ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو. وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو. أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ. إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ. أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأ. أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ. أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ. أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ. أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ. أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ. أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ. نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن. نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن. نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق وناعا هديدن. نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين. نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن.
نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد

صائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بك.

توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة العداء، ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا، كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا، كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا، كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا، كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا، كسوت كم

مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قت فيضا أخجل البحر والفلكا.

كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب

لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا.

تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقلى.

على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل.

والرجعا. عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعا. علوا تعتلى أن لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعا. عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا. عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى. عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا. علومي وعرفاني وسعي زكية

السلام يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا. لرب البرايا.

0: أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني
1: بن اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايلبور
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn

0: yalla nañ ci yalla mussal doko deug doko gis deug ak tiaxam ñu ñu bëre man la mel waaw digënté Cheikh Amadou Bamba ak le clerc digënté Seigne Touba ak Paul Marty Seigne bi deug ak tiaxam bi ñuy bëre ana bu mu jufé te ko bi tante bi soko don sét man nga wé ay xadim ñu dul jeex ak Amadou Bamba ñu dul jeex dé waye wëral dëkk bi ndax dañu fi gis am Paul Marty wala nga gis am le clerc doko gis ba saadi taxaw non la bëgg tiaxandi liw ton mbokki alquran sun borom daf ñu diggal jox ñu ab lettre bo xamni bi moy constitution bi ñu wara teŋku de alquran du téré bo xamni dañ ko wadd jang di barké wala rek mu jeex du téré bo xamni dañ ko wadd raay raay suñu loxo raay suñu yaram mu jeex deug la de amna barké mané na jey faj aajo mané na ci faj fièvre waye dañu ci digal tarawu ci ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhudhu alladhina takhudhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wa taqul in kuntum mu'minin wa idha nadaytum ila salati takhudhu huzwan wa la'iban banam khawmun la yaquluna sun borom neena yen gañu gem yalla bu len jël ñi japp seen diine l'islam ji ñi ko jappé tiaxan akum ko digënté siriya chrétien yi ak ñu xamné ñom ñoy kuffar yi tamaman bu leen leen def ay kilifa suñu borom mo ñu ko téré ñun julli nañ seer suñu bop ndax wéel ñu digëlal yalla li ndax du julli li leer ñu ci gëna bari siriya chrétien yi lañu roy lu ko waral dem nañ sétane gëmb leen dool leen doole aduna ñu coloniser won suñu réew yi baye nga ay jangoro te buñu démé ñun dañu wara décoloniser inshallah ya yalla lisina am la taxul yow do nasara awliya suñu borom neena yeen gañu gëm yalla bu leen jël yow di ak nasara yi dem leen ay kilifa ñoomu neen ño wara doon ay kilifa ci surga ci seen biir waye yeen julit waru leena jël chrétien yi wala juif yi def len ay kilifa suñu borom neena kep ku far ak ñoom ci ñoom du bok te suñu borom du jubal mukk mukk ga ñi nga xamne dañu togn lako waral l'islam ci bopam lañu mënta toléré ndax l'islam daf leena ma soona nak ndolo mu du jeex dugg ci te yalla tek loxo ci diina joju manes na xex julit yi waye mune su do xex l'islam bu len xole xex biñu xex l'islam nak duñ dogental mukk mukk luñu tayi mukk luko waral islam fu bi bo xamne day dund ci seen xol kenn mënu ko dindi ci ñoom jamono bi mu tollu nak mbokk yi bok na ci li ñuy gëna xexal l'islam moy batu terrorisme terrorisme ni terroriser ni ci ko so bari na ñom ñi nga xamne ñoo jël batu terrorisme bobu wër ko ci julit yi bo leen xolal ñom ñoo terroriste yu magge ñom ñoo def ci ko so doom adam lo xamne nit musu ko def te nit bu ko def ci ko so ba sa di taxaw ñen bu yagul bi ci état bu ñu wax Las Vegas ci États-Unis d'Amérique xana gis ñen boîte de nuit bobu tuba bi nga xamne lu mat juroom fukki ay Kalashnikov la dajale lu yobbal ni duggal ko fa xaar bañu tambalé fecc ak dinaan sangara rek mu jël tim len di arrosé bu jeex rek mu dem jël benen ba bi mu faato bañ démé ci neeg bam nekkon lañ fekk lam fa dajalé ci ay Kalashnikov le tour comme Kalashnikov lam fa dajalé kenn xamul lu mu toll way ci bi lolu jallé américain mën ngi ñu tuddé waju ñu terroriste mën ngi ko tuddé terroriste ndax américain la way bu fekkon ni xola ben paaka dong la abdulit jël yëkëti ko fofé buñ ko jappé dañ nan terroriste bi lolu jallé xana gis ngeen ci fann yi rek yagul ci Californie ñen jëm ji xaar ba bisub dimanche kay wa keur la ba dugg ci biir église ñu ñëw ba tim la rek droit adi arrosé rek ñuy daam ko fa ñuy gis ñen ñene dañuy toj église ba sax dootuñ ko bayyi mu nekk ab église jëm jëg rek fiñu tole deggu amerique yu tuddu ko terroriste wa ma ne ko ñun ndax ñun war nañu am wolof bop gu toll ni ñun lu yëngu ci suñu réew ñu ni terrorisme terrorisme rawat day jël suñu mbokk journaliste yi saxal leen tour bobu du islamiste la du jihadiste la du terroriste la lima gëna jaaxal nak moy baatu jihadiste jihad mom bis bu ko xiss li xétu l'islam bis bu baye jihad torox jihad mom ñaar mo fi nek sallallahu alayhi wasallam waxna la fukki at ak ñett yi mu nek makk bu ñu ñëwé ne ko dañu lor dañu gaay mu leen digal buñ mu xex waye bu gaday makk ñu meditu mu nawar te ñaanelo atma lañ leen wax ne bo nañ leen digal ñu xex baatu jamm dafa mata set jamm ñun ta am lu dul gannaaw ba nga revolté bañ nangul la say droit waye jamm joom dañ la nak taxay say ak sandi fele nga ne legi damay am jamm damay am jamm bam jamm lolu sallallahu alaihi wasallam te won makka fukki atam ñu ñepp fukki atam ñepp yu ñepp ye ko benn cheikh ahmad bamba bi ñu ñëwé dafa fekk cheikh ahmad fut yu tal jihad na ci jasi ak ngannaay mabba joxu jihad ci ngannaay mi ko nonu mohammed lamin dramé ahmadou cheikh ba serigne touba xol xamne kat keun makdo mu nda xex ak keun paka jassé munta xex ak mas 36 seigne touba ne ko nañu yeen ngannaay té c'est benen stratégie buñu jël ba mëna gagner ci guerre wërël buñu seigne touba buñu no seigne touba jeex do fekk fenn fu la seigne touba wone jihad ak ngannaay dañ ko téré dé am stratégie dafa bax jamono ju nek nga xam foy jaar ba gagner ci guerre bi waye kenn waxul na la na l'islam jaar fo wacc ay ngannaayam ñom ñu ay ngannaay duñu bombardé ci ñu jakké yi diñu rendi diñu terroriste diñu def lu leen neex nit ñi seug rek naan jamm jamm koku do la nangul jamm mukk wala yazaluna yuqatilunukum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u alquran neena yeufere duñu dañ di leen xex ba buñ leen di génné ci seen diiné ji su fekké na mën nañ ko kon nak ñu nak suñu rew dañu bari ñu woyof bop ala gis ngeen bu yagul fi école bobu ñu tej rek ngeen deg Dakar gaay yu gëlé manifester contre Erdogan nan Erdogan dictateur la dictateur wa ñom semaine ba ci fan yi ci top Israël daldi jël daldi tej Masjidul Aqsa kenn du fa duggati du fa julli wa man lima jaaxal ñoo ñu lu taw manifester wu ñu ra manifester ngir école bu ñu tej fi rek Dakar ñu na Erdogan dictateur de Israël tejé Masjidul Aqsa kenn gu su ñem ci mbeddi xana loola gëna graw da Erdogan moom ñu ron manifester diko contre fi ñu tollu ni bo don tan khalifatul muslimin tanal Erdogan moy benn président ci kawsu bo xamni mi ngi défendre ak l'islam xitaaw xëssa mëna nele Israël bombardé ko dara tawutu bo debé tabaqata len ay building julli yu dëkk fa di wax la ilaha illallah amatuñ quran ba top quran la ñu mu ngi tëmb légui ci gëdd té gis ñen yeneen yi ñu def di ñen suñu mbokk rohingya yi nga xamné mayan mar buddu ci ñu leen di rendi xolal lan la wax wa bangladesh bayyi leen leen ñu dugg ci lu ñu soxna ci dund jox leen leen man ma jël engagement fay leen ma leen di dundal koku yow nga nekk bindu fi ñaari baat ak ñett nga nan di dictateur di manifester ci mbedd yi te buñ la lay l'islam nga tudd sa nit ni ciel lolu ndax ngeum la baat yu tubab bi di wax buñ makoy wax loñu diko wax nañu set bax na ci ñun war nañ ko wax wala waru ñu ko wax ke nga am na journaliste la ñom xaliss kep lañ topato wu ngeum topato l'islam ñom mëna ñu wax yoy waye ñun ñom lu ñuy défendre l'islam ñom buñ leen fekk ci seen baat yoy am na yu bare bare xol dafa am benn yahoud dafa invité sayyidina ali karamallahu wajhahu ali ñew kërëm waji dal di dem ndag ci gub resi indil aliyu aliyu dal di tambale wat di lek waji dem jël dam sanu sangara mu tacc kanamu aliyu aliyu nako haram mereka ak mana len julli di jaxal ngeen yow no mana lek ki bañal nan ki ci ki mi ngi bayiko ci ki sangara ci resi lañ ko segg aye tay mu xamne tose na mbeurd aliyu ne ko wol ma so son jif bi wo soxnam mu ñu taw mu ne ko am nga dom ci jigen mu ne ko wa mu ne ko wol mu ko mu indi dom ci jigen mu taw mu ne ko lu waral yalla dagal na la nga sey ki haram la nga sey ki te ki mu ngi joge ci ki waji na ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah xam nga ne layru dal waral gi nga ay borom xam xam borom xel yu ñew mëna defandé diini ci fuñ tollu nañu formé xalé yi di leen jangal jagal di leen xal xamal ñi xam ilmul kalam bu baax di xam bis buñu tassé ak ñu dëng ñooñu jël seen philosophe amna julli yu bare bare nga yaq seen diine légui moy tassé ñi philosophe philosophe lu té amuñ lay yu mëna dam seen laye mo dal danaka li gëna bari ci li ngeen di gis légui ci jamono ngeen gis ko waaw bismillah illa ma kataballahu lana ndegam ñun ay julli la way geway gem lay sallallahu alayhi wasallam neena julli dal la yalla defal xewal bu ko nat dalé mu muñ muy aw yu ñen ko bu ko jamm dikale mu sant ci yalla muy aw yu ñen ko julli ndegam mel ni julli wara mel deug deug dara du ko lor lu meena da koy lor tamit day xam na jël julli wara taxaw suñu borom defal ko ci tiyabu julli bu ñak ben yoon ngana nak buñ sukkandiko ci ay jojo ndax nit dañ ko forcer muy jëf wala moy choisiral bokkum di jëf ni ko sa question bi ma lay xamal ni jamono yu ñëkke dañ daan téré ko ko laaj waye dina la ci tontu sallallahu alayhi wasallam neen iza zukira ashabi fa amsiku wa iza zukira al-nujum fa amsiku wa iza zukira al-khada wal khadar fa amsiku salat bi dafa tur dug ci al khada wal khadar sallallahu alaihi wasallam newon buñ len laje lu jëm ci science astronomie tey len sen bop nopi len buñu tuddé sama sahaba yi di wonan di wo togn xex ba nangam ak nangam bu len ci dug fofu jabal insaku amma sajara bayna lisi la daw xol man fajara is kullu walidun ala haqqi yadi yaqil yaqil alayhi ridwanu murkhil muttaqin seigne touba wax nako ci nuru ci khasidam gom muy waye ñal bo no risal wa iza sukara al khada wal khadar fa amsiku buñ de waxtane dogolu yalla ba ak nim koy exécuter su bobay bu len ci dug xam nga lako waral fofu da meuna yak tawhid nit ki imam shafi'i iblis da ñew ci mom beug yak ngamul ne ko waaw mu sak ma te tagguma moma sak te tagguma ba nopi su ko nexé mu duggal ma sawar su ko nexé mu duggal ma jenn ndax lolu mandu la safi ni dun ba yag mu nako yow bim lay sak bu fekke ne daf la sak ngir la la nex su bo wa mo la toy waye su fekke daf la sak ngir la ko nex nak huwa fa'alun lima yuridu la yusalu amma yaf'alu hum yusaluna iblis dako ah recc nga ma de ponkal yu bare bare fi la yak sem dun yow nak munu ma fex ba yak singam est ce que c'est lo wax ji legui ma jox la ben misal al insan musayyir aw mukhayyar ma jox la ben misal yow borom laaj bi deglu da nga jënd antenne parabolique samp ko ci sa kaw keur ñu ñod fil bi duggal ci bir télé bi jox la commande bi mu def fukki sel premier scène bi dalay won julli makka ga jangum alquran deuxième scène bi mom boko lalé rek won la won lo julli woru ko xol nga tek commande bi ci kaw table bi jakarlo télé wo say so nak say dom nit nit bi nga daton genn nga re len suma fi joggé dé len bëss numéro 1 moy woné positif yi waye numéro 2 bu ko kenn lal ku ko lal ay négatif moy fé légui nga dem genn ñew fekk ñu lal numéro 2 négatif yi du fé bo jëlé yar bi du door xalé bi lokoy door sa ndigal lu muy waye dooru loko ci kaw d'accord nga ya exposé antenne parabolique ya exposé télé bi man na bax man na bon waye moy gi moy sa ndigal nak ba lal fi gene lu bon fo ngi koy duma ndax xam nga luma bëgg wax est ce que laaj bi deggal luma ko wax yow it bala yalla saké da nga melni antenne parabolique da nga melni télé ñu def ci yow commande inna hadayna usabila imma shakirna imma kafura inna hadayna najdin ñu na la yow sa jëm ji bu laal numéro 2 de ben laal numéro 1 da laal ke yow dem laal numéro 2 yalla bu la dé duma fu lay duma sak na la man nga dëng ma la na bul ma moy man nga dëng man nga jup ma la wax na bul dëng del jup yow nga lank légui wacc côté nga wacc côté positif dem ci côté négatif est ce que li ma wax dugg na ci bopam kon ñu jall ci ben la
1: ben fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتغنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزو وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واع واعد وعده أطى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق وناعا هديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومعن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد القهار عني العدا به فرادا ومثنى أدبروا ثم لينوا نففت به أرضا حصائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير وراء نعم المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب والشركا وقبل اشترى ربي الذي بعته تركا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العداء ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبده خلصت يا خير من فكا كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر والفلكا كتابك ديني وهو خلي ومونسي هداني به الهادي ونفسي به زكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق.

من محل قبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبده أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا لرب البرايا وحده قد نحى كلي بما اختير لي من غير موذ ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمغن كريم نافع جل عن مثلي لما أرسل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة الطمل له الدهر أمداحي خديما مخاطبا والانقاد في أمداحه أربح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراد جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثقل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني.

0: ذوي الظلم والغي. يميني عليها دين خط حواردا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي. يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي. يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبجل كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرد الدهر ذا ومي. يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ ويمحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ. خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ. خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ. خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ. خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ. خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ. خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبل هكسش ويمحو لغيري لا لنحوي موبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا. واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي. لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي. له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل. لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كابن عبد الله عبد لدى العلي. لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعتلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلاميه سرندا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راض العبال بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها صانني الباقي وأعلى بها أفقي قراءتها كنزي وجاهي وعزتي أملت بها كوني لدى الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منديا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلامي يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يدلو ظهور رسول الله ليقاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشوض ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأظ ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي يمحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام الذي يمحو لماح ظلام من ينور قلب منه والرين يعكظ ظهور صحاب المنتقى ليصونني ويمحو إلى الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي وما لصان حام مشوض يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا للاجتداء عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لاعتداء عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بامدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رعي يقيني إلى الجنات باق يحبني عداه وبالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم مراني وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مضيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وصرت به عبدا خديما بلا غم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بلو FM 106.0

وقفنا الحسنة الأوقات يا من بآلتي في أمواني يا من نور الأمر ولا يا تاني عندي التفاعات

وقاموا لأفضل القبائلهم ولا تؤاخذهم بما لا يقصد ولو المهمة التي لا يقول لنا بها مقرب القلوب هل القلوب لا عجل بلوتهم فأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم وجعل جميع المسلمين نصورا لنا أغنى ومستغفرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين مجاهدين وجعل جميع الزاهدين الناجين وجعل جميع الناجين الفائزين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالكفر للمسلمين ابدا ورحما وجعل لهم بنا هدى وخيرا وكفهم بنا ابدا وخيرا واغفرنا بمسلمين لوجهك واغفرهم بمسلمات مسلوكا وجعل جميع الاخوه والنفسي برحمتك.

سلامة المسلمين قاسمين ونور الليل مبشرين قاسمين رب لنا وعافنا بعافية نقول كفاية غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واعنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المفروض والامر هذا محمد صديقنا الهمام المسلم الاموات والاصنام وصليا عليه ثم صليه.

0: عليه أغنى كما اصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: نعم العليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير نعم العليم والقدير والنذير ناجيك وسبحانه ويوم الاخر فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنه وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول العاقل والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال وانت للذي تبا فعال لك بذلك الملك والغالية بما قضيت من خليك الغالية هذه منازل المتالى كلها في جنة ممثلين السران رؤية يا قاعدة من الله تنفجر وينفجر من كل بعد الصدور للدار ومكرمات وجهات لمن أبدا عني

على الآفات والمدايا وهجم الحزب على الطاعات وكفل القتلة الأوقات يا بني آدم يا معاني يا مملوء الأمر ولا يزال أجل سباعة مكان الظلام ولا تعاملها بالاستغلال وأنزل النصر مكان الظلم وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان الفقر وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا

وإنهم أعدانهم لا تأجلوا على ملائكة الخوف يقولوا قلوبهم ليست تميل أبداً.

وجعلنا بفضل كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها فنا عبدنا فمصاب الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين الزاهدين وجعل جميع الزاهدين الزاهدين وجعل جميع المعبدين الزاهدين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمه وجعل لهم بنا هدى وخيرات وقصهم بنا هدى وخيرات واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين تمسكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا محلنا عصا لا بد من تفضلا فمهتا وهب لنا المكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للتقيل وجعل قلوبنا على التوابل

حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين. رب لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واحمي وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واعنا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المفروض والامر هذا محمد قدير الهمالي المطير الافراد والاصفهاني وصليا عليه ثم صلي

0: عليه ربنا كما اصطفى.
1: الحمد لله السميع والبصير.
0: نعم العليم والقدير والنذير. الحمد لله السميع والبصير. نعم العليم والقدير والنذير. ناجٍ هو سبحانه ويوم الأحد. فجعل الليل قل هو الله أحد. نبيت جملة النصارى عن نورهم. وفي توحيدك يا ذا المنين. الأول والآخر والمؤمن الأمد. حجاج الباطل أنت يا أحد. لك البلايا ولك الأفعال. فأنت للذي كفى فعال. لك بذلك ساكنا وراضيا. بما قتلت من قريب الماضيا. هذه منازل النصارى كلها. في جنة المسلمين السرى. رولي يا قاسم ان الله تنفجر. فلينتقم من كل قاني الصدور. للدار المكرمه ما توجه. جيب الاذن عني ورد موجها. يا من لديه كل غنى قمها. يا خير من دعا غريب سمعا. عني لفك فرملا كل بلد. فجعل مكاتبه بما عملت امل. بين لي الذي علينا يقتتل. بدر بالحكيم حيث اقتتل. تدري المطرف والمدن لكفه. في كل شيء يا بصير يكفي. يلا يا سمير يا بصير. فجر على من اسمه رسول. تكون بقلمانية يا اهل. فجر كنت قل هو الله احد. رسولك المعين وسلم يا احد. فجر كنت قل هو الله احد.